0: تقاوكين عن بيهم تيكرنا قوم كين إمام تقاوي
1: نيكو بوكين ترى بناك كرنا قوم كين إنكاي يتنى كنونا
0: يبوكين أم بابون تبم بمبيهن نعيا كاوكين نا يبوكين يسكين نبم أكير بس تبوبتو